0: Sound.
1: كانوا يشتغلوا في المدرسة، كانت مشهورة بالبرتقال، كانوا يقدروا.

قلت الخيبة الجديد اخ شبرت لي اقلبي لعلام لعلام واشكاح اخ نتسلتت بمتي بلي ما تسكون اتلاف بيش ارض قطي بخير عد يومي احروني.